0: عدد ما بالشريف هو خير، فالشرف لسه بنك كبير جدا. صراحة هم بتو دیکھے کہ ہم سے بڑا شیطان کون پیدا ہو گیا.
1: Big 106.2 The Beat of Bollywood.